السعد مجتمع رجال يا رصا إن شايتا هجمي لا تسلطا مكايت لن اتسر ميك مكبار.